0: في حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
1: راديو من لوكاف
2: اكن دي موسكي لستر زمرن كافي